إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل ميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملات العرش ورب محمد صلى الله عليه وسلم أجرنا من النار أجرنا من النار إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا من صلاتي وذريتي ربنا تقبل

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rendahkan hatimu, maka Allah akan meninggikan dengan kemuliaan. Luaskan sabarmu, maka Allah akan memenuhi hidupmu dengan banyak kebaikan.